تورا أوي ذاك يتغنين صح مثل مخنون أمس لي تغطي الرقسة يبغى تورخ من الوالدين هانسيني الفرورخم